0: مش عارفة انا ده هو جي بي اس يعني فهو انا تقريبا سي سي سي هي نور فان
1: سي سي اف 23
0: سي سي اس 23 is a light male wearing a gray hoodie and black shorts. Attempting to walk into traffic.